الْبَرُّ فَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ أَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ تَحْسَبُهُ مِنَ الْكِتَابِ يحسبه من أرما ومن كتاب يقول ومن عند الله يقول ومن عند الله ما هو من عند الله ويقولون على الله كتب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يأتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة والحكم النبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي كونوا عبادا من دون الله ولكن كونوا ربانيين

تبع بكم تدرسون ويأمركم أن تتخذوا الملائكة النبيين أربابا أيأمركم بعد إذ أنتم مشركون وإذ أخذ الله عن النبيين لآخركم لما آتيتم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم أصدق الله فبين من عبد

ولا إله إلا أنت الله أن عليه لعنة الله ما الناس العيد قال فيها لا يوفق العزة ولم ينظرون إلا الذين تبوا من بعد وأسلموا

عليم. كل الطيبات لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه قبل أن تبتغى قل لقد تركتم ما لم كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من

حق تقاته وتنتم إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جمعه ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم كنتم أعداء إذ كنت أعداء فأفرق بكم فأصبحتم نعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفر من النار أنقذكم فأبدوا الله عليه لعلكم تهتدون وتكن منكم ملك ويلقي ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك المفلحون ولا تكونوا كالذين فرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الأسود وجوه لكفرتم بعد ذلك أفرتم

الكريم ولجعل في السماوات وفي الأرض المطاعف له كنتم خير أمة خير الناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وهو أهل الكتاب خير

الناس فكونا بل من الله إلا إن الله أعد من الناس وباب من الله يضغب عليه المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا كانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة تتلو آيات الله يتلون آيات الله أن تجدهم يسجدون يؤمن بالله أنه يفطر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات أولئك الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يذكرون الله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بل ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح

وأنه إلا من عند الله الحكيم ليقطع من ذكر ويدهم أو لما تنقلب خاطئين ليس كلمتهم أو يتوب عليهم فيعذبهم فإنهم ظلمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين واتقوا الله والرسول لعلهم يرحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في الصغار الضرار كافرين والعافية عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو لهوا أنفسهم ذكروا الله ذاك ما استغفروا لذنوبهم أن يغفروا الذنوب إلا الله ويصروا على ما هم يعلمون أولئك جاءهم مغفرة من ربهم وجنات ذلك جنات تجري من تحتهم الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلق

ويتجاوروا الناس فليعلم قدر من يخلقكم فدا الله أحب علي ومحسنون لنعموا الحق الكافرين أم حسنا في الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم صابرين ولقد كنتم تمنون من قبل أن تلقوا فقد أيوه وأنتم تنظرون.

لا تنظر ثواب المحسن ثواب الله المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا إن تطيعوا الذين كفروا ردوكم على أعقابكم لخاسرين بل لهم هدى وغير مسلمين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ما أشركوا بالله بما أشركوا بالله ما ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد أذكر الله عدو إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في عصيتم من بعد ما أراكم وعصيتم من

الرسول يعقوب في أخراكم والرسول يعقوب في أخراكم فأبكم من بغم فأبكم من بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم لا تحزنوا على ما فاتكم ولا أصابكم والله خبير تنبؤ.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، di majlis malam hari ini Anda ingin membahas dan menyampaikan satu permasalahan penting yang Anda kedepankan.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده